دابا انا بغيت ماشي اورف تقان جندا خولم خوشنلا دوست برادر ندب خيغا شوغان ديكن بنو بيسم اغر كمي دبزگا